طرابلس، طرابلس يلي تحررت. طرابلس كتير انجرحت بس بعدها قوية. أهل طرابلس أبطال، أهل طرابلس أحرار. بدي أعيدكم بهاليوم التراثي العظيم، بدي غني للسلام.